تيمي تيمي قد فرقان أدي لودي أدي شيء ميم كسبولي لينجي بلينجي يلونجي دفجرا ينغو ما بونجي دشونجي دبشرا بانجج بونغول سانغامي كسورا كسوراني أشلي شل مشنجي بشنجي تولنجي يلونجي ولونجي دتانا لينغوم سوبر جامي تا